0: Masha. Masha. Masha. ليش باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندك خصامي بس تشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشة رميكو في الزبالة مفيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي

0: تحت رجلي. فكرهت كتير من الكبر، مين يشيل قليل من الحمل؟ عايز ابيع قريب لو يحن، عزيز لو يزن. هجر البريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت سكرة من الأرض، من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف، مش البحر ولا محيط، زي الحوض والكهوف، زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ لو عشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فوقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين؟
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت من الدول، الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز، وعرف سيرتهم من البروز يشوف المكتوب على الجلود. فكرهت الشايب من العمر، طول ما في وقت في حكم، وطول ما في دليل في عقم، وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب؟ لو قفل العيون عن